0: 及行政人员，袭击还对医院基础设施造成严重破坏。
1: طلعت الانفجارات طلعت التدمير وطلع ما بعرف شو ما عاد حضنت الاولاد ما عرفت شو عاد صار يعني من الدخنه ومن الحجاره ومن الازاز ومن هذا ما عاد عم شوف شيء。
2: 尽管贾巴尔阿迈勒医院因以军的袭击。